على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا

شفيعي قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد تشفع.

خاتم الرسل فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد